0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب.
2: جانا الهوى جانا.
1: الأربعة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM. جديد سليم عساف، أنا وإنتي.

0: الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. إنها الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش كنت نسيني
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصوب دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: شو رأيك أستورا نفت الدنيا ندور
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

لأول مرة لايف تي في ريميكس تصور مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كاستوران في الدنيا؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلب.

0: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبي
0: وأنا كمان
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلة
5: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03166711.

صباح الخير. بونجور لكل المستمعين. هاي يوم جديد راح نمضي سوا أكيد على الهواء عبر أغاني أغاني. اليوم التنين بداية أسبوع جديدة، واليوم كمان دخلنا أكيد من يومين بشهر آب. اليوم التنين 3 آب 2026.

بدي اقول صباح الخير لإلي أزي مخرجنا العظيم معنا اليوم. هاي اليدزي دي جي اليدزي. وبدنا نقول كمان صباح الخير لشربل ومالينا اللي موجودين حاليا بالبورتغال. بدنا نقشو متسليين كتير, شفت الفيديوهات إلي واو شو متسليين شو مهضومين هالمستمعين. قلعنا مع أجمل الأغاني أجمل الأخبار وأجمل الأوقات. يلا قهوة كافي دو برازيل هيك روقولي راسكن الصبح بشرفكن بشرفكن, ما بدنا حدا يكون زعلان ومقهور ومسموم وما بعرف شو. روقوا روقوا شوي

مشتاقين 3 آب أكيد بداية أسبوع جديدة وأكيد معنا هم جديد ضغط جديد عجقة جديدة أو ما هي جديدة وما جديدة جديدة من أول ما بنفتح عيوننا يعني. بس إذا بدنا نكون صريحين إنه نحن اللبنانية عنا موهبة غريبة إنه بنقعد بنقول زهقانين ولو ما في شيء يسلينا وبنفس الوقت حياتنا كلها أحداث. من الصبح منبلش مع السير من بعدها منركض على الشغل، أوقات منسمع خبرية بتضحكنا أوقات خبرية بتعصبنا، منتخانق مع الإنترنت ومنتصالح مع كافيه دو برازيل وفنجان القهوة. يعني أنا عم بقلكن هيك بس تقلكن تخيلوا إنه حياتنا كانت هادية 100%، عرفتوا؟ يمكن بعد يومين منبلش نفتش على شيء يزعجنا ويضايقنا.

اليوم ما بدنا نعد المشاكل، بدنا نضحك عليها شوي. إذا حلقتوا بالسير خبرونا، إذا صار معكم موقف غريب من أول الأسبوع خبرونا، إذا وعيتوا مأخرين وبلشتوا نهاركم بالركض كمان خبرونا.

0: بلشنا ديدا عيدا اليوم يلا برافو لك يا ديدا
1: يا حياتي الحب
0: ينعاد عليك بالصحة والعافية أنا اشتقت لي كمان كتير أنا طلعت على شمال عند صديقة لإلي بيتها بالشمال حلو كتير وقضينا النهار بس بدي أخبركم بالروحة على الشمال يعني كنت طالع صوب الساعة 12 مش معقولة يعني كل واحد طالع أو نازل على الشمال هالأيام بتحس إنه المشوار ما بقى يخلص يعني الطريق ما بقى إنه بتفتكر حالك طالع من البيت بدك ساعة فجأة بتلاقي حالك بعد ساعتين بعدك على الطريق.

بتاخد شي 3 ربع ساعة معي، يعني أخدت ساعة ونص توصلت عالشمال. مهم أنا بيتي لأنه بكفر حباب، يعني مني جاي من بيروت، إنه من نص الطريق إذا بدك. أول ما نزلت على الأوتوستراد مسكر الأوتوستراد، لا قلت شوف إيه شو هالبقوسة هاي. اثنين موتو واقفين على جسر الكازينو عم بيطلعوا لتحت، ما عرفنا هو حدا واقع، حدا ضيعوا شيء، صار شيء الله أعلم. واقف السير للدورة من ورا هول الشابين اللي ما فارقة معهم، موقفين على جنب الطريق، بس انه على الطريق، يعني انه بك تزيح عنهم تتقطع. اكيد هاي الشقفة كاتب لهم اياها بين باسمهم، مورتهم اياها، يعني مش معقول. مهم قطعنا، ميرسي اورفوار، قطعنا عجقة. اوكي يوم الاحد يعني. بعد شوي التقينا باكسيدان مخيف، مخيف كان، بس على المسلك التاني مش المسلك اللي أنا رايح عليه، بس الناس بدها توقف أكيد تتشوف وتتفرج. هوني وقفنا لنا شي 5 دقايق 7 دقايق، قطعنا. أوكي وصلنا لوين؟ على المدفون. أكيد على المدفون لأنه في حاجز، كانت ناطرة حرزانة لأنه يوم الأحد. قطعنا ميرسي أوكي، يعني شي ربع ساعة تقريبا تا قطعنا. أرجعنا قربنا شوي. قال لي إليه رحلة سندباد هايدي، وصلتي على الشمال دخليك ولا بعد؟ والله هيك صار، والله هيك صار. مهم رجعنا قطعنا، لقينا كاميون كمان واقف بنص الطريق محطل، الله أعلم شو قصته، كمان وقفنا شي 10 دقايق. قال ليش بيقولوا لك الروحة بالإيد والرجعة مش بالإيد؟ يا رب تصون هوانا. بس كانت حرزينة وحرزينة هالمشوار، قعدت مع أصدقائي أصحابي، يعني جو بياخد العقل حقيقة. كتير انبسطت وكتير يعني هيك كنت مرتاحة ومبسوطة. إن شاء الله أنتو كمان مبارح كنتوا مبسوطين ومرتاحين بمشاويركن. بلش بإعلاناتنا اليوم قبل ما نروح على الأبراج. طبعا مستمعينا دايما دايما بخبركم عن مجوهرات وهيبة. اللي موجودين بجوني، ساحة جوني لكل مناسباتكم، ذهب إيطالي بأسعار مميزة واهتمام خاص بالمستمعين، تشكيلة كتير كبيرة. يلا عم نمرق لنا شي عطسة عطستين. إذن عن مجوهرات وهيبة، تشكيلة كبيرة من الهدايا للأول قرباني، للنيو بورن، للعمادة، كمان مجموعة كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات. ما بدك ورح تصدقوا أكيد لأنه كتار من المستمعين راحوا لعندهم، عاملين أوفر صليب مع سنسلي ب 15 دولار، بلاك وليدة 30 دولار، وحلق وليدة ب 25 دولار. بدي أذكركم كمان عن مجوهرات وهيبة، بيشتروا منكم الذهب المستعمل. جولوري موجودين بساحة جوني من 29 سنة، وهن رائدين بصناعة واستيراد الذهب. أكيد مستمعينا فيكم تتواصلوا معهم بالواتساب، هيدا رقمهم 03-87-02-88، بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للسبعة المساء.
وهي بيت جولوري بي ساحه جوني 03 87 02 88.

0: الحليب. توقعات الفلك والأبراج.
1: لنشوف شو مخبّلنا هالأسبوع. برج الحمل اليوم بتحس انه عندك طاقة كبيرة ورغبة انه تنجز اكثر من شغلة بنفس الوقت. هلا اليوم عندك موعد مهم، كيف عرفت؟ العصفورة قالت لي موعد مهم او قرار كنت عم بتأجله. حاول تستفيد من حماسك اليوم، بس انتبه من التسرع. نهار هيدي نسبيا وبيعطيك فرصة لترتب أفكارك وأولوياتك. أجواءك إيجابية وفي فرصة لقعدة حلوة مع الأحباب. مهنيا الصبر اللي أظهرته بالفترة الماضية بلش يعطي نتيجة، خليك واثق بخطواتك. برج الجوزاء، شو هالقدرة اليوم المميزة على التواصل والإقناع، يعني استغلها إذا عندك اجتماع أو مقابلة. عاطفيا في فرصة لتوضيح سوء تفاهم أو لتقريب المسافات بينك وبين شخص بتحبه. سرطان اليوم قلبك أقوى شوي من عقلك، ويمكن تلاقي حالك عم بتفكر بأشخاص أو ذكريات من الماضي. مهنيا حاول تركز شوي على المهم، يعني ما تضيع وقتك بتفاصيل صغيرة. برج الأسد، يوم مناسب لتبين قدراتك وتثبت وجودك. حضورك قوي، كلمتك مسموعة، والناس حواليك عم بتلاحظ جهودك. إذا كنت ناطر جواب أو نتيجة معينة ممكن تسمع أخبار مشجعة. برج العذراء، انت من الاشخاص اللي بيهتموا كتير بالتفاصيل، واليوم هالصفة رح تساعدك تحل مشكلة او تكتشف امر مهم، لكن انتبه ما تبالغ بالتحليل والتفكير. زين، الأجواء الاجتماعية ممتازة اليوم، لقاء اتصال أو دعوة ممكن تغير مزاجك للأفضل. عندك قدرة على نشر الإيجابية وين ما كنت، وهالشي بيجذب الناس لإلك. يمكن تبلش نهارك شوي مضغوط أو مزعوج من موضوع صغير، ولكن مع الوقت، يعني مع خلال النهار، رح تكتشف أنه الأمور أبسط مما كان أنت مفكرها. ما تعطي كل شيء أهمية أكبر من حجمه. برج القوس، الحماس والعفوية عنوان يومك. عندك رغبة بالتغيير أو تجربة شيء جديد، ويمكن يوصل لك عرض أو فكرة تفتح قدامك باب مختلف. برج الجدي، اليوم عم بتفكر بالمستقبل وبالأهداف اللي حطتها لنفسك. خطوة صغيرة أو فكرة بسيطة ممكن تكون بداية لشيء أكبر بكتير. برج الدلو، المفاجآت الإيجابية واردة اليوم. بيوصل لك خبر، رسالة أو لقاء، بصير تفكر أنه يا عمي ما كنت عم تفكر بهالموضوع. لا، رح يترك أثر حلو بقلبك وأفكارك خليقة ومميزة. فلازم تحط على الورق أي فكرة جديدة بتخطر على بالك. الحوت، نهر مناسب للراحة النفسية، للفن، للموسيقى، يعني لأي نشاط بقربك من نفسك. أجواءك دافية وفي فرصة لتقوية علاقة أو التعبير عن مشاعر جميلة.

مولود 3 آب عنده كاريزما وحضور قوي، بحب يكون مؤثر ومسموع، كريم بطبعه، عنده طموح كبير، بحب التقدير والاحترام، قلبه كبير وبيعطي من قلبه. من نقاط ضعفه؟ عنيد شوي، أو يمكن دايما بده أنه تكون الأمور على طريقته. مولود 3 آب من برج الأسد، شخص عنده شمس بقلبه، بيحب الحياة، بيحب ينجح، بيحب يشوف الناس اللي حواليه مبسوطة، حضوره قوي وكلمته إلى وزن، بس بنفس الوقت عنده قلب دافي وكرم ما بينتسى. وأكيد بدي عيد ديدا صديقتنا الوفية المستمعة اللي يوميا بتسمعنا، ينعاد عليك يا ديدا، إن شاء الله بالصحة دايما وبالأوقات الحلوة والسعيدة.

إلى كل المستمعين، يا رب الله يفرج عليكم، يا رب يا رب فرج على هالناس اللي عم تسمعنا. يا عمي ما عم تسمعنا؟ ما عم تسمعنا؟ بشرفك فتح دينيك منيح، سمعنا يا خيي. والله نحن بحاجة لحياة كريمة وحلوة، ومنحب نعيش. شوفوا الفرح سبت وأحد، الناس على البحور، الناس على الطرقات، الناس والله يعني اللبناني بيحب يعيش. بقى ريحنا.

سبت واحد ما حطيته لونات حلوين من اشقر اوبتيك يعني اكيد اخذتوا سكسي فو بس شافوكم وقالوا لكم منين هاللونتات الحلوين اكيد قولوا لهم من اشقر اوبتيك لانه عامل اكيد حصومات على كل البراندات الحلوه اللي عنده 60% موجودين بزوق مكيل اكيد بسانتر فال دو زوك على البريزيدانس يعني رون بوان البريزيدانس اختاروا اللونات اللي بتشبهكم رقم 76 660 330 على الجمر أكيد بأشقر أوبتيك كمان عاملين حصومات بقيمة 60% على اللونات ميديكال يعني بتروحوا لعندهم تعملوا عويناتكم الميديكال وبتاخدون دغري لأنه الأتوليه موجود دغري بقلب المحل يعني بتنطروا كم دقيقة وبيعطوكم اللونات الطبية قد ما يكونوا الدرجات عالية ابني يلا اشقر اوبتيك بيزو مكيل زورون اليوم قبل بكره وشوفوا الفرق بالاسعار وبالنوعيه وبالتشكيله الكبيره يفتحوا من الساعة 9:30 الصبح لغاية 7 المساء إذن هن موجودين بيزو مكيل على رون بوان البريزيدانس فيكن تحكون على 76 660 330

0: أنا اليوم تأخرت، شغل بيلو إلي علي إنه الساعة 7:30 إلا 5 بعد ما جيت. بتعرفوا ما بعرف أوقات بتقوموا بتقولوا يي بعد في وقت، لا لا شو، وبتصير وبتصيروا تعملوا اشياء ما بتعملوها اجمالا الصباح، ما بعرف ليه، وطول وطول بهالبيت ما بعرف، فوت من هون اطلع من هون انسى هيدي. غريب يعني طلعت من البيت 7:50 بس مش كتير، ايه اللي وصلت 7:30 يعني
1: بعدك شو يعني،
0: يعني وعيت 5:15 أخذت معي القصة 1:30 تأتجاهز. هلأ الصبايا يعني والكل كل المستمعين قدي بتاخد معكم وقت تطلعوا من البيت، يعني الوقت اللي بتوعوا فيه لوقت اللي بتظهروا من البيت قدي؟ أكيد الصبايا أكتر. طب الشباب ما عندهم شيء، شو بدهم يعملوا؟ بحطوا الجينز هالتي شيرت وبيمشوا. لا ساعة ايه مثلي يعني يي مروه شو بكي؟ قال بتقلي اوف هل قدي مدام 1:30 ما انت ساعة. لا شو بكي حبيبي، ما انا بقعد بشرب قهوة، شفت ليك؟ يسعد صباحك يا رب. بس ما ربع ساعة إذا محضرة تيابي، أوكي إذا محضرة تيابك قبل بيوم، إيه أنا حاطة ببالي شو بدي ألبس.
2: إيه ميراي بونجور، كيفي؟ اليوم دار منبه، كنت في صيري وسكروا، رجع أيضا رجع سكروا، آخر شيء خلاص قومي، فقمت إيه بدنا بحدود 45 لساعة. يسعد لي صباحك ناتيا معك.
0: هاي ناتيا بونجور، إن شاء الله نهارك يكون بيجنن. يا عمي أم سارة وينا؟ مستمعة دايما يعني مستمعة معي من إزاة الشرق، انشغل بيلي عليها صار لي فترة ما عم تبعت لي فويسات، بليز إذا حدا بيعرفها أو إذا كنت عم تسمعيني أم سارة طمنيني عنك يا حبيبة قلبي.
3: أنت الحب الكبير الأول.
0: وفاء صباح الخير.
4: بونجور مدام ميراي. أنا كمان بدي تقريبا شي ساعة لأقوم الصبح وأشرب قهوة على رواق، بعدين بحضر حالي وبروح على الشغل. بس صباحك
0: وصباحك يا رب، إن شاء الله يكون نهارك بجنن. بداية أسبوع مبارك وصباح الخير لكل المستمعين. ميشيل نقولها من حلب.

0: اكيد هنشوف.
1: انا بدي ساعه بقوم بتروق باخذ دوايه وبكون حضره ثابت. لو بنص الليل عنا مشوار 3-4 بالليل بقوم قبل بساعه. نهار مبارك أمال الشامي.
2: عليك يا رب البركه والسعاده والفرح يا أمال.

0: يتبشر لي انه الشباب ما بيبعتوا فويسات على اساس بدهم ثلاث دقائق بدهم.
1: بونجور ميري، يسعد صباحك انت وإلي.
0: ميرسي
1: ميري. انا ابوع الساعه 5:15 خمسة ونص بكون شربان المتي ونازل على المحل.
0: اسم الله عليك.
1: أطيب منوشة. إدوار من الدكوانة.
0: إدوار أكيد بدك تقوم بكير تتفتح الفرن تتعمل لأنه الناس لحظة. يلا. مش الحال. هاي ريما.
2: مسهرت الليالي وانت في بالي وخيالي.
0: شو هالشوب شو هالشوب امبارح كان جنون. هلا بعد شوي بنحكي عن الحرايق، يا رب ما يجينا حرايق مثل اوروبا. ايه انا مثليك سلوى.
2: معنا الصبر
0: على سلوى. انا بنزل على السياره وبرجع بطلع بشوف حالي بالاسانسور، بتطلع بحالي ما بيعجبني حالي، برجع بطلع على البيت وغير ثيابي.
3: صباح الخير مدام ميراي.
0: صباح
3: الخير
0: لكم
3: المستمعين. مدام انا ابو 6:05
0: اوكي
3: 6:15 6:30 تكون ظاهر من البيت، اخذ ترويقتي معي و... عامل نسكافيتي ولابس جاهز ومشط شعري وفرشة أسناني ومغسل وجهي كله نهدوه لي بعشرة. يسعد صباحي.
0: اسم الله عليك يا إلي، برافو. بتكون كلك تمام يعني. مين عم بيقول لي يا الله أمال حبيبة قلبي عم تقول لي يا الله ما أطيبك بدعواتك الحلوة؟ أكيد. طيب شو يعني أنتو أهلي وأصحابي ورفقاتي، و انه اكيد بدي اتمنى لكم يكون صباح حلو وتكونوا كل النهار رايقين ومرتاحين. طبعا يلا مستمعينا بدي اذكركم اكيد انتو عرفتوا انه شارب المنو هون مسافر هو وميلينا، بس رح كفي الموضوع لأنه عندي كتير فويسات ومساجات، بس رح تصير الساعة 8 إجمالا بيطل علينا شربل مع آخر الأخبار. هلأ أخباره بالبورتغال، أخباره لشربل. بدنا نوجه له تحية ونوجه له تحية لشربل ونقول له يا رب إن شاء الله تنبسطوا. يلا بعد عندهم كم يوم وبيرجعوا عالشغل هو وميلينا. مستمعينا متانوس تريدينج أكيد خبرتكم أنه جايبين دراي فود وويت فود وباتي وتريتس للباتس. هلأ جايبين بس كلهم ماركات عالمية من أوروبا، يعني مصانع بتجنن بإيطاليا. هلأ اليوم تانوس تريدينج جايب كل المستلزمات والأكسسوارات للباتس، أكثر من 400 صنف. تأملوا، جايب ملابس، مستلزمات أعياد الميلاد، جايب لهم 100,000 شغلة. في كتير ناس بتحب تغنج الباتس تبعوا لها، لذلك متانوس تريدينج موجود، اطلبوا من عنده. زوروا موقع متانوس تريدينج الإلكتروني لتتعرفوا على كل هالمستلزمات، تفيدوا من 15% حسم لكل المستمعين. هلأ إذا بتتسوقوا ب$40 بينزل اسمكم بالقرعة للسحب على هدية قيمتها $200. تانوس تريدينج أكيد فيكم تتسوقوا اللي بدكن ياه من عنده على موقع تانوس تريدينج .com قلبي. رقمهم 03-929-83
4: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

0: رجعنا لمتابعه لقانا. بونجور ميرو مع الاولاد ساعه واحده و15 دقيقه. هاي كارمن، مش هيك كارمن؟ الله يخلي لك اياهم. العجقه مع الاولاد اكيد يعني. هات نشوف ابو الجيك.
1: والله يا مدام ميراي، انا من بعد شي 2-3 الارم بدقوا شي 20 سنوز، بقوم مثل عم دهنوها من الدولة. ركض وبركض 5 دقايق بكون جاهز وبمشي.
0: أكيد
1: بسمع أغاني أغاني.
0: أكيد، برافو عليك أبو شيك. بس إنه ما بتنسوا شيء مثلا الصباح تنزلكم الساندويش؟ طب اللي ما بياكل خبز شو بيعمل هيدا؟ شو بيتروى؟ اللي ما بياكل عجين شو بيتروى؟ اللي ما بياكل حلو وكنافة شو بيتروى؟ هي في أطيب منا منقوشة الزعتر؟ في أطيب منا الصبح؟

0: والله قال أنا أبوها ستي هي رندا بظهر ثمانية. بدنا ساعتين والله. شفتي شو حلو هيدا الوقت بس تكوني لوحدك تشربي قهوتك على رواق وتلبسي على رواق، ما في أجمل منها. تاتيانا صباح الخير.
1: صباح الخير مدام ميران.
0: هاي
1: كيفك؟ منيحة؟ وصل بالسلامة شربين.
0: مرسي.
1: أنا معك شوتينا يوم عيد ميلادي.
0: ينعاد عليك بالصحة والعافية.
2: رامك كله وملان شط وكل عواطفي.
0: والله يا مارون برافو عليك. أنا مثلك، أنا مثلك. قال أنا بتروق إيلي بحلوم لايت مع خيار للدايت. برافو برافو. إيه وأنا كمان يعني أنا كمان بدي حلوم ما فيني لأنه عندي انتوليرانس على الجلوتين وعلى اللاكتوز وما فيني أكل يعني بقر، أنه ما فيني أكل لبنة لبن كله مشتقات الحليب ما فيني، البقر يعني ما فيني أكلهم، بأكل معزة. هيك باكل لبنه مع مقتي. هلا موسم المقتي طيب. ياي ما خبرتكم امبارح انا ورايحه، مش امبارح الجمعه، انا ورايحه عم بتروق بالسياره، انا باكل بالسياره حتى التوست يعني اللي باكله باكله جلوتين فري، ما فيني اكل خبز لانه فيه طحين. وما بحب كل انواع الخبز اللي بيقولوا لي جيبي شوفان وجيبي ما بعرف شو، ما بحبهم. مهم عم باكل التوست بس هيك اثنين مقتي بيجنن وبيقرقشوا. حطينا هالمقتي بيتم طلعت مره. يا ويلي يا ويلي على كده وشو مره.

0: افضل.
1: ولك ابو شيك تكرم عينك قال اللي بينسى ترويقته بيطلب كعكي من كعكتنا اللبنانيه بيجونه. بعت لنا الرقم.

يلا من زمان كان جوزي بس نكون معزومين على السهرة ساعة خمسة يطلع فيه يقول لي ميراي الليلة ضاهرين قال له ايه بس يوم ساعة خمسة بعدها رح فوت نام شوي قال لي ابدا من هلأ بتبلشي تلبسي يعني

0: لكم سؤال عجيب غريب. هالسؤال عجيب غريب. بس قبل بدي لكم تروحوا على المولندور لأنه عم نحكي عن الترويقة. عندهم هول النيو آيتمز بالمولندور بكل فروعته، الكرانشي ستيكس. بدي تجربوا كيس في نكهات، في جبنة، في توم وأعشاب، في زعتر، بارميزان اللي بيحب هالنوع من الجبنة، كتير طيبين. كرانشي ستيكس كعكني بس عاملينهم على نكهات وكتير طيبين. يلا روحوا على المولندور بكل فروعته بلبنان.
1: ولا في الغيري بتطلعني من التهابي من صوتك شو بيعمل.
0: اما شو هو السؤال، بدي بس اسأل المستمعين اذا اجي هون فاتورة الموتور. يلا خبرونا قديه طلعت فاتورة الموتور عندكم.

بس عم بتطلع بالنوتيفيكيشنز اللي عندي. شو بك؟ 150 150 ولا 100 150؟ اوكي. عم بتطلع على النوتيفيكيشن على سيلولاري. في خبر لحظة

0: عم بيقولوا انه انقطع الكهرباء كليا. قلت انا ايه بلبنان؟ طلع بكوبا. انقطاع تام للكهرباء على المستوى الوطني بكوبا. اصحابنا بكوبا
1: خطفني.
0: كل الدراجات النارية الموتوسيكلات انه عاملين حاجز دراجات نارية على السفارة الكويتية. يلا هيتا نشوف المستمعين شو اجاهم فاتورة ألا. بونجور ميرو، 262 دولار. هالدولارين هول لشو؟

0: فيك في صحتك
1: منيحة.
0: ايه والله طلع لنا 213 دولار.
1: ايه بس بتعرفوا شو لازم تقولوا لي قد ايه كانت تطلع الفاتورة من قبل تنعرف الفرق. جو شليتا من سربا 481 دولار يا زلمة، قد ايه اخد امبيراج؟ يعني 500 دولار.
2: تحلمي ولا ده قول لي ايه؟ ماشي خيالي قلب لي حالي.
1: 10 امبير يا زلمه، طب شو مضوى انت؟ ما عم بفهم.

0: وديع طلعت الفاتورة $6 لأنك مركب سولر.
1: طب واحدة واحدة وبلاش كل ده.
0: أنا 15 أمبير $130 $60 مش قادر أدفع. أكيد يعني شو
2: صباحي بركة وسعادة هاي تقلبي يا مرمر خلينا اياك على الصباح خلينا
0: هالصوت
2: حلو ما يحرمنا منه
0: الله يخلي لي
2: اجتنا $145
0: ايه
2: هاي قال غري المضبوط الله يعين هالشعب الله
0: ايه
2: يعين هالشعب
0: ايه بس ما عم بفهم انا في محلات وفي مناطق كنت عم بسأل حدا كنا قاعدين يعني أغلبيتهم من الأشرفية سألت سيدة قلت لها دي جيك الموتور لك شو حشورة أنا بس لا بحب أعرف بهالأمور تا أحكي عنه يعني قالت لي $500 قلت لها يا عمي أنت لوحدك قال إيه 500 بالأشرفية اخده يمكن شي 30 أمبير واجوا ولادا قال مدورين الايسيات كل الوقت وحده تانية قالت لي $350

انه بعد شوي شو يعني ما بفهم انا بقاب شو بكتير انه حتى بدو يحرمونا نبورد. تعرفوا شو بيأثر الشوب على الناس، على الأطفال، على الولاد، على الكبار بالعمر؟ تعرفوا شو يعني واحد يقعد ببيته عرقان عم بيزرزي بتزرزب؟ شو بقدر حرمونا ندور الأيسيات؟ سمعين أنا طلع $150 إنه أنا ما بقعد بالبيت يعني، وعندي طاقة شمسية للمي السخنة، يعني أنا 10 أشهر ما بدور المي السخنة كمان، هاي بتأثر كتير.

في الاي سيات ما عم بكفوا ما عم بكفوا. الشهر خفيف على الناس، شهر يكون فيه راحة بال، يكون فيه خير، أخبار حلوة يا رب.

0: يا جماعة المراوح بليز انتبهوا، المراوح ما توجهوها دغري عليكم، بتضر كتير. عم الخبراء بالاي سي عم بيقولوا انه ما تحطوا الاي سي على 16 17 18، حطوه على 22 23، لانه قال الكمبرسور، ما بعرف اذا حدا بيفهم بالاي سي يخبرنا، انه قال حطوه 22 23 تما الكمبرسور قال يشتغل دق على طول، لانه بس تحطوه 16 17 بده يشد الاي سي تيعطيك هواء مسقع، بده يضل الكمبرسور ماشي، بس تحطه 22 23 بيوقف الكمبرسور، كل ما تشوي بالأوضة بيرجع بيكب هواء مسقع. هيك أنا فهمت يعني. أنا بني ميرو هالشهر في تحضيرات للمدرسة، يا عيني يا عيني
1: يا جماعة
0: يا عيني بلشنا
1: اللي بحبه غير البشر.
0: شكرك حبيبة قلبي. هاي جوسي، كيفك جوسي؟ قال قلبي أنا مبارح صار يضيق نفسي على الشوب. أكيد بتدق، واحد بيضيق كتير بالشوب.

0: نسمع جورج لأنه هيئته جورج كاتب جورج ستور، يعني جورج له علاقة بشي ايسيات. خلينا نسمعه.
1: بونجور لست ميراي، يسعد لي صباحك. هول ايسيات المزيين جداد، هول ما بيصفوا كهربا، فيك تحطيه على امبيرين، كاتي امبير يدور، فيك تحكم فيه وفيه يطلع عندي فاتورة كتير صغيرة. أنا مثلا ما ايسي ما بيدفو، يعني فاتورة 130 دولار بس. عم تحكي انت ما عم بيدفو ايسي بالبيت يعني، بس انا حاطينه 22 بالبيت، معادلين 22 دورين 3 بالبيت، وعلى الخفيف حاطين امبرين.
0: ايه
1: بيصف امبرين بينزل بيوقف، يعني عرفتي كيف؟ اثنين بيدوروا بالنهار وثلاثة بالليل، بس شوين انه ايه عم بيطلع فاتورة هيك.
0: والله مش كتير. شو قصدك الاي سيات الانفرتر يعني؟ اكيد، بس بيقولوا انه الانفرتر على التقليعة بس، يعني الانفرتر مش مثل العادة. العادة يمكن بس يقلع بياخد 3-4-5 امبير، بس الانفرتر بياخد امبير ونص بس يقلع. ليك جورج ما تستخف فيي، بفهم انا شوي.

0: قصة معينة نفيتي هلا حذروا لو حذروا لو حذروا شو بدي أعمل بالمطبخ حس الغاز حذروا ناطر ناطر إليب ناطرة بيقول لي يلا شو بكي شو الركوة غليت وطافت هالماي يلا بدي فوت أعمل قهوة كافيه دو برازيل. خلينا نسمع جورج قبل شو عم بيقول.
1: ست مراي انت ايه؟ فيجي تعيري قد ما بدك يعني يفتح بس أمبرين يسو بس أمبرين كل نهار يعني مشي مي ما يتخطى الأمبرين وبيسقع وعادي وبرود بيجنن.
0: ايه. جورج بدي اقول لك شغله انت لانه بتدوره على طول يعني جوا ما عندك رطوبه ما عندك مش انه مثلا كل النهار ما نكون بالبيت تجوا بالليل تدوروه ما انه داير كل النهار سو كل النهار جوا 22 درجه الحراره مشان هيك بترتاحوا والله معك حق اذا بيصرف بس امبيرين تم الدور الاي سي شو رايكم نطلع على بيريفون عريفون قاعدة حلوة بالقليلة وتوفر كهرباء وموتور بيستقبلكم كل يوم من 12 الظهر لآخر الليل بيريفون دغري على بولفار ريفون ريستو كافي بحلة جديدة أجواء صيفية بتشبه لبنان بعدين عندهم أرجيلة أول شيء أكل لبناني وإنترناشنال فود كتير قعدتهم حلوة وبرود يلا طلعوا على بيريفون دغري على بولفار ريفون

0: هو الحليب. بي جي ام تقدم
1: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.

0: للقائنا. صباح الخير، انشغل بالكم علي. جبنا القهوة وجينا. الله عم بيقولوا لك يا دي جي اليدزي، مرسي إلي كلك ذوق. يلا خلينا نسمع
1: الصوت. يا أحلى ميراي، يا أحلى صباح، يا أحلى قمر، نورتينا.
0: مرسي يا قلبي، كلك ذوق يا توني. مرسي، إن شاء الله نهارك يكون موفق يا رب.

لكم يوم الأحد بمطعم النسمات الرومية للقلاعات، بعرف أصحاب طلعوا خبروني عشية، قالوا لي شو هالقعدة الحلوة، شو هالأجواء الروعة، وشو هالأكل الطيب. كان في برنامج فني مع الون من شو أرام، قال شي كان بياخد العقل أكيد. والأعراس ما تنسوا عندهم صلاة كتير، عندهم البريز هيدي فانيو بتجنن، وأسعار خاصة لكل المستمعين. أكيد رح أعطيكم رقمون لمطعم النسمات الرومية للقلاعات، 03-22-88-21 03-22-88-21. صارت 8:30.

مستمعينا، إذا بنطلع شوي على أوروبا هالصيف، غريب بأوروبا إنه قدي من الشهر الماضي كان في موجة حر مش طبيعية. هلأ أكيد مع الحرارة العالية والجفاف والرياح بيصير ببعض الدول حرائق، مثل ما هلأ عم بيصير بفرنسا، بإسبانيا، باليونان. مش معقول الحرائق وانتشار للحرائق. هلأ أكيد السبب الأساسي شو؟ إنه الحرارة المرتفعة، أرض ناشفة، اليابس اللي بيصير مثل البنزين، اليابس بيولع مثل شو. وأكيد أوقات شرارة صغيرة بتعمل كارثة كبيرة. حرام، والأصعب أنه رجال الإطفاء عم بيواجهوا ظروف كتير صعبة، لأنه النار بهيك تأس بتتغير بسرعة وبتنتشر مع الهواء. يا رب يا رب يبقى لبنان بخير، لأنه نحن بيقاب بنعرف أنه الحرارة بتزيد والأراضي بتكون ناشفة. يعني بليز، أي إهمال صغير مثل سيجارة أو حرق أعشاب ممكن يعمل مشكلة كبيرة. بليز لازم ننتبه، ما نزت السويقير بالطريق.

شوفوا بهيدا الموضوع بيقولوا انه في قصص عن حرايق كانت كارثيه بالتاريخ. إذا بدنا نحكي عن أكثر حريق غابات تسبب بضحايا بالبشر، بيتشيغو فاير هيدا بأمريكا صار سنة 1871، وبنفس الليلة تقريبا دلع فيها حريق شيكاغو الشهير. هيدا بيشتغو بأمريكا كان قاسي جدا، وانتشرت النار بسرعة رهيبة، بلدات كاملة راحت، وعدد الضحايا يقدر بين 1100 و2500 شخص تأملوا. وحرايق أستراليا بلاك ساتردي سنة 2009 مات حوالي 173 شخص، وكانت من أسوأ الكوارث بتاريخ أستراليا.

حبيبة قلبي صباحك أنت كمان مبارك، وإن شاء الله يا رب يكون نهارك حلو يا رب. أعطيه اللحظات السعيدة، أعطيه الفرح، الأمل لكل الناس يا رب. ما تترك حدا محزون متضايق. يعني أنا من يومين ثلاثة وكتير ضيقت صبية يعني بال49-50 سنة توفيت بالقلب، يعني كريزة قلب. يعني ما بعرف أنه ما بتحس بشي وما بها شي وشي شي بيزعج، يعني شي بيزعج كتير.

شو بدي اقول لك يا سمير؟ اليوم التنين واعي انه اليوم التنين. قال ليش في حشقه؟ بابا تسألوا بلبنان ليه في حشقه؟ لازم تسألوا شو؟ ليه ما في عجقه؟ قصة العجقة معروفة، وبعدين تطمينات من الدولة وزارة الأشغال إنه بكرة بدو يزبطوا لنا. عرفتوا إنه بدو يعملوا أوتوسترات فوق المي؟ إيه، الصين جاي تعملنا أوتوسترات فوق المي من جوني لبيروت. إيه، هيدا أوتوسترات بيضل فوق المي، عرفتوا؟ بيضل فوق المي. بتصير تشوف هندسة الطرقات برا بالعالم، بتخوت بتجن يا عمي. بتصير تشوف هالطرقات الحلوة، الأنفاق، الصورة، مش معقول. مثل نيويورك، مانهاتن مثلا، لأن أنا بحكي دايما لأنه كنت عايشة هونيك. ما يعني مانهاتن هي جزيرة ما فيك تفوت عليها إلا يا من جسر يا من نفق. بعدين ما بقدر لكم، هول الأنفاق أمتين عاملينهم من سنين بالمي، تحت المي عاملين هالأنفاق، ما بعرف كم كيلومتر هالنفق.

0: يعني شو بدي خبركم عن طريق الشمال؟ يعني ما عم بفهم أنا. قال رقع هو يي بيصير معك باركنسون أنت وماشي؟ شو هيدا؟ قال هاي طريق دولية. يلا فيفيان بونجور. يي وين كنتي؟
1: بونجور بونجور.
0: هاي
1: مشكلة إذا جسر فوق المي، لأنه نحن ما بيصلحوا جوره، وإذا صار في جوره يا حياتي وين منصير؟
0: إيه؟
1: بالمحيط.
0: وبعدين فيفيان تصديقا على كلامك، لا سمح الله إذا صار في أكسيدان شو منكب بيكبونا بالمي يعني دغري؟ لا والله مزبوطة، مش مزبوطة، مش رح تصير، كانت بدها تصير ما قبلوا. كان قال الصين اجت على لبنان وقالت لهم بدي اعمل جسر من جوني ل بيروت، ما قبلوا. ياخدوا طول يعني اليوم بامريكا وبكندا بس تقطع من منطقه لمنطقه تدفع طول. كنا ندفع يا الله، كنا ندفع $5 $4، هلا اليوم قال 30 و35 و50 دولار تقطع من منطقة لمنطقة. كل شيء عم بيغلى، مش معقول. يلا بدي أذكر كل المستمعين بسيرفي فايند هالتطبيق اللي عم خبركم عنه، مش معقول شو بيعقد. ليه؟ لأنه شو ما بدك، يعني بدك ممرض، بدك استاذ، بدك نادي رياضي، شو ما بدك بتفوت على تطبيق سيرفي فايند وبتكتب الشغلة اللي بدك إياها، بتلاقيها وين موجودة من الأقرب عليك للأبعد. يعني بفرجوك مثلا بدك فارماسي قريبة عليك، بفرجوك 3-4 قريبين عليك. كتير هينة، نزلوها بسليلراتكم. وطبعا إذا اللي عنده محل مصلحة خدمة وبده الناس تعرف فيه أكتر ويوصل لأكبر عدد من الزبائن، لازم يتسجل بسيرفي فايند. فرصة رائعة للطلاب، تطلعوا مصروفكم زيادة، فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة. هو لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك، وإذا بدكن أكتر النسبة تكون أعلى تصلوا بالإدارة. سيرفي فايند 70 أو 71، الرقم 10-77-06. يلا نزلوا سيرفي فايند بسليلراتكم وحاجة تدوروا وتسألوا وتتحذروا. إذا رقمهم بسيرفي فايند 70 أو 71 10-77-06.

0: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
1: رجعنا مستمعينا للقائنا، صباح الخير من جديد.
2: وانت مش معقولة،
1: تحياتي لكم جميعا وين ما كنتوا. اليوم طبعا يوم جديد بدنا نمضي نحن وياكم لغاية الساعة 10.
2: والقمر على كان في حتة لوحده هو
1: أكيد مستمعينا. بدي أقول لكم أنه رح بلش هالفقرة مع تارجت فود.

0: بده يربح معنا من تارجت فود أكيد في يتصل فينا على 01-322-1000. النظافة صارت أسهل وألطف مع أجدد منتج لفريش اند سموث. طبعا هيدا الووتر وايبس اللي عم بخبركن عنهن هو المناديل مكونة من 99% مي نائية، أكيد بتنظف بلطف وفعالية من دون كحول أو مواد قاسية أو عطر، ما في بقلبهم عطر لأنه عاملينهم تيتناسبوا مع الكبار والصغار. غيرت المنظومة. إذن مستمعينا تتربحوا اتصلوا فينا على 01-322-1000. غيرت المنظومة. يستعملوا هول الووتر وايبس للبشرة الحساسة لأنها عملية وسهلة الحمل لترفقكم بكل وقت ومكان وبكل ظهراتكم حتى على البحر. معنا اتصال. ألو
1: بونجور.
0: أهلا وسهلا. بونجورين.
1: ولا استعنالك
0: ولك أنا استعتلك. مين معي؟
1: رانيا.
0: بدك توطي شوي صوت الراديو.
1: اوكي
0: حبيبتي رانيا، شو العيلة؟
1: حلو. انا عم طول اتصل فيكي، ما عرفتيني؟
0: قولك يا هاي انت رانيا.
1: انا ما فيني اعيش الصبح بلا ما اسمع صوتك.
0: وانا ما فيني اعيش بلاكي يا رانيا. يا ويلي يا ويلي، منين عم تحكيني؟
1: عم بحكيك حاليا من الدكوين.
0: أهلا وسهلا فيك. بتشتغلي رانيا ولا لا؟
1: يعني كله شغل، ما هو شغل البيت شغل.
0: في أصعب منه شغل البيت؟ ما تقولي لي يعني ما في أصعب. شو أصعب شيء بالنسبة لإليك؟
1: شغل البيت؟
0: إيه
1: يعني كل شغل البيت، ما في شيء محدد.
0: لا يعني كوي مثلا ما بتحبي، طبخ ما بتحبي؟
1: طبخ ما بتحب الطبخ.
0: طبخ لأنه بياخد وقت الطبخ.
1: 100%
0: إيه. وبدك تجلي، بس تقصي البصلة بدنا نجلي ما بعرف شو. يا شو بياخد وقت. قالوا بيقولوا لك هيني ولك شو بدها أعملي مجدرة.
1: والله بدها شيء صح.
0: كثير يعطيك ألف ألف عافية. مجوزة رانيا؟ مجوزة عندك أولاد؟
1: مظبوط مجوزة، عندك ثلاث أولاد.
0: بسم الله الله يخلي لك إياهم كبار.
1: ماشي كبار يعني كبروا
0: اسم الله،
1: بس
0: صراحة
1: هم
0: أصعب بس يكبروا. تعرفي أمي شو كانت تقلنا؟ كانت تقلي دايما الماما يا محليكن أنتوا وصغار،
1: كانت
0: مشاكلكن أصغر.
1: صح، من بس يكبروا بيكبروا المسؤولية.
0: اسمعوا سبحان
1: الله، الله يخلي كل أولاد العالم. أكيد. والله يخليكم.
0: مرسي ويخلي لك إياهم يا رب. رانيا ربحتي معنا، عملنا صبحية أنا وياك يا رانيا.
1: أي والله نعطي.
0: حبيبي رانيا ربحتي معنا أكيد مع تارجت فود، بتستلمي جايزتك بس تتصلي بالشركة. أوكي. يا هلا. باي باي.
1: باي.
0: وأنت كمان يا حبيبة قلبي، مرسي بوكو. باي باي.

يعني ابدا اذكرها برقم تارجت فود 0-900-1-702 أو 703. خبركم عن تركيبة جديدة بتجمع بين الشوفان الماتشا والفراولة بطعمة منعشة وغنية. مشروب نباتي جاهز خفيف عملي ومثالي للصيف أو لأي وقت بتكون في شي سريع وصحي، لأنه طعمة الماتشا مع الفراولة مع ستروبري بتعطي توازن بين الانتعاش والطاقة. أكيد كمان اللي بده يربح معنا فيه يتصل فينا على 01-322-1000.

0: ناطرة اتصالاتكم على 01-322-1000. مستمعينا هيدا النيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتي مش معقول شو طيب. مثالي للجامعة، الشغل، الطريق او كسناك سريع خلال النهار. طيب كتير خصوصي هلأ بالصيفية، نشرب مشروبات تقليدية، أكيد بدنا نشرب شيء طيب من تارجت فود. ألو
1: ألو بونجور.
0: بونجورين، أهلا وسهلا. أنا منيحة. مين؟
1: أنا ستة كيشيشان.
0: كيفك ستة؟
1: منيحة حبيبتي.
0: شو أخبارك يا ستة؟
1: ميرسي كل شيء تمام.
0: هاي الحمد لله.
1: ميري أنا ربحانة من تارجت فود، ما بيسوى أربح مرة تانية.
0: آه لا ستة ما علي،
1: بس
0: حبيبتي
1: أسلم عليك
0: حبيبتي. الله يخليني إياكي يا ستة.
1: الله يخليني إياكي.
0: مرسي يا قلبي. باي باي. من لحظة فراقة وقلبي تعبني. يلا فتح المجال لحدا تاني يربح معنا من تارجت فود. يلا اتصلوا على 01-322-1000.

0: Allô. Allô.
1: Allô.
0: Et bonjour.
1: Bonjour, madame Mireille.
0: Ça va? Anna Mnicha, où est-ce
1: الحمد لله
0: يا هلا فيك. شو الاسم؟
1: معك منى الملاعب. انا اوكي
0: اهلا
1: دايما.
0: يا هلا فيك.
1: اهلا فيك وحبيت اتصل سلم عليك
0: حبيبتي. شو
1: بدي اقول شغله من البيرفيوم السول بيرفيوم اي ثينك سو اخذت رقمه من عندك وجبت من عندهم وشي كثير حلو اللي هو الغرام لان حضرتك مره قلت انه
0: شفتي
1: كثير رائعة
0: ايه وربحتي معنا من تارجت فود
1: كمان ايه مظبوط يعني اربح اذا في حدا بده يربح انا ما عندي مشكلة بترك الحصة
0: حبيبتي لا
1: تاني.
0: انت ربحاني من تارجت فود
1: لا ولا مرة اول
0: إيه لا بدنا نربحي
1: دايما بس ولا مرة
0: لانه سمعتينا ورحتي اكيد جبتي بارفان رائعة
1: أنا موثق باللي بتقوليه وبيعجبني ذوقك
0: حبيبتي الله يخليكي الله يخليكي شكرا لك
1: كثير حلو قريب كثير من العالم ودائما بتحكي اشياء كثير مهمه من الحياه اليوميه لكل الناس
0: حبيبتي مرسي يا منال كلك ذوق انا بشكرك كثير على ذوقي
1: لك كمان
0: وعلى الكومبليمانات الحلوة اللي بتعطيني إياها مرسي بوكو
1: عم نحكي حقيقتك ما عم نحكي
0: حبيبتي
1: يعني
0: الله يخليك شكرا مرسي منال وانت كمان منال منين عم تحكيني
1: من بيسور قضاء علي
0: اوه شو هالمنطقة الحلوة
1: أي نعم.
0: الله يخليك شكرا لك
1: مرسي
0: حبيبتي الله يخليك منال ربحتي معنا أكيد بس سكري رح أعطيك الرقم تتصلي بي تارجت فود على 01 901 702 أو 703

بعدهم ايطاليين ما في اهدى منك، بعتت لي ايطاليين قالت لي بونجورك ميرو، مجبورين نحب نطبخ بالبيت والا بياكلونا بلا ملح. دايما بقول لكم انه شو بيقولوا، بس بنكون عم نتغدى شو العشاء، بنكون عم نتعشى شو الترويقه، مش معقول نحن صفرنا كيف من مده بيجي حدا لعنا بيبقوا ثلاث اشخاص بنعمل اكل لعشرين ومنقول لهم ما تواخذونا، يعني مش عاملين كتير من قيمتكم، وبنبقى عاملين الغم الملوخيه المخربيه ما بعرف شو، انه الكرم هيدا الكرم، كرم اللبناني.

0: خلينا نسمع
1: إلهام. صباح أميرو كيفك؟ منيحة معك إلهام. إني كانوا بدهم يعملوا جسر بالماي مثل ما قلتي فوق الماي، إني ليه ما قبلوا؟ لأن نسبة السرقة كانت كتير قليلة لألهم كرمال هيك.
0: كرمال هيك أكيد كرمال هيك.
2: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
0: يلا شو عم تحضروا على نتفليكس؟
2: مهما وجودك سلبي بجلبك بحضورك وغيابك برضو الدنيا سعيد.
0: حضرتوا لي teach you a lesson؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. بعقد مسلسل كوري جديد على نتفليكس اسمه Teach You A Lesson. يا بيي شو قوي. بعدين مش من النوع اللي بتحضره وبتنسي قوام، من أول حلقيته من أول 5 دقايق بيحطك قدام موضوع حساس كتير، التنمر، العنف بالمدارس، وكيف أحيانا الضحية بتكون لحالة وما حدا بيصدقها وما حدا بيسمعها. بس للقلوب الضعيفة ما تحضروه لأنه قوي قوي شوي. إنه المسلسل بياخدنا لعالم المدارس، مش بس الدروس والهيدا، لا، عالم فيه مشاكل أكبر. يعني طلاب بيتجاوزوا الحدود، ضحايا ما عندهم قدرة يدافعوا عن حالهم، أشخاص بيحاولوا يوقفوا هالظلم بيتحاسبوا، شيء كتير قوي. يعني الشيء اللي شدني بهالمسلسل إنه بيخليك تسأل قديش ممكن كلمة جارحة أو تصرف مؤذي قديه بيترك أثر بحياة الإنسان. يعني بقلب المسلسل في شاب بيتعرض للتنمر، بس تنمر مخيف، مش تنمر بالكلام العادي، ضرب وإهانات، وبيكب حاله من الطابق الخامس وبيموت. يعني بيموت قد ما تضايق من التنمر.

درتو اللي بيخلص رقم 027 بسمة عم تقلي ايجنت كيم روعة بعقد شو هالزلمة شو هالممثل بعدين شو هيدا المسلسلات الكورية يعني أطاحت بالمسلسلات الأمريكية بس بتعرفوا أنه أوقات الطفل أو المراهق حتى بمدارسنا هلا أكيد ما في هيدا العنف اللي رح تشوفوه بهيدا المسلسل بس أنه إيه أوقات نعم الطفل أو المراهق اللي عم يتعرض للتنمر بيحمل وجع كبير جواته أول شيء ما بيعود عنده ثقة بنفسه بيعيش خوف بيعيش وحدة هون في رسالة مهمة إنه لازم ننتبه للولد بس ينزوي بس يصير وحيد بس لازم تعرفوا إنه عم يتأذى هالولد من خلال التنمر.

برافو ذا جلوري كمان كمان مسلسل كوري برافو. عم بيقولوا للمستمعين هيدا كمان مسلسل قوي جدا يعني بس منه سهل يعني في مشاهد قاسية كمان ومواضيع نفسية تقيلة في ناس ما بتتحمل في ناس ما في ناس بتحب تحضر دراما مثلا خفيفة لايت كوميدي في ناس بتحب تحضر قصص حب رومانسي أنا هول ما بيعنولي ما بيعنولي أبدا يعني المسلسلات اللايت وهيك لا ما كتير بحبها ما بتعنيلي يعني يا جماعة التنمر مش مصحة أبدا أبدا يعني ما نفتكروا شوية مزح مع الولاد أو بين الولاد إنه بيعيشوا بعزلة بخوف ممكن توصل القصة لمعاناة نفسية خطيرة يعني هون بيجي دور الأهل المدرسة والأصحاب إنهم يسمعوا ينتبهوا يعني يخلوني يخبروا الولاد عن أي شيء صار معهم بالمدارس

0: وبما انه الموضوع حساس انا بدي اقول لك كل المستمعين اللي عم يسمعوني لازم انه اي شخص عم يمرق بضغط نفسي كبير او افكار مؤذية بحق نفسه لازم يطلب مساعدة، يحكي مع شخص موثوق او مختص، لانه يا جماعة طلب المساعدة قوة مش ضعف.
1: وبتعني لي وبهالليل الطويل.
0: شو رأيك إلي بفنجان قهوتين؟

0: وبدي أقول شغلة قبل ما أختم هيدا الموضوع. تعرفوا أنه أوقات الأم أو البي بالبيت بيتنمروا عولادهم؟ وفي كتير من هالحالات بتكون الأم جاهلة والبي جاهل، ما بيعرفوا يتصرفوا مع أولادهم، بيربولهم عقدة نفسية بقلبهم وبحياتهم بمدرستهم. إذا أمهم بتتنمر عليها، يعني أنا بعرف حالات مش طبيعية إنه الأم بتقول لبنتها فوت انضبي مش شايفة حالك قد البقرة. هاي شو هاي؟ هاي مش تنمر؟
1: خليني معك كل العالم نسيني.
0: أو هول الكلمات أو أتم بيقولون الناس بيفتكروا إنه عادي، يعني إنه عم يحكوا الانتقاد خي التنمر. يعني بس تقولي لبنتك ليكي شعراتك كيف اني، روح اعمليهم بقرفوا، هيدا شو؟ هيدا تنمر حبيبتي، مش انه انت عم تجرب ترتبي بنتك انه تطلع حلوة بنتك وتساوي شعرها، لا هيدا تنمر.

طريقة تحكي معها، في طريقة تقلي لها أنه شعراتك مش حلوين هيك، أو ما تقلي لها مش حلوين أبداً، قلي لها مام شعرك أنا بحبه ليس أكتر من مجعد مثلاً. مثلا بي يقول لابنه انت مش طالع من امرك شيء، انت ما بتفهم شيء، وانت ما بتعرف شيء. يا عيني

0: يلا
1: شو مدام ميري، ان شاء الله يا رب يكون اسبوع حلو. او بيقولوا لها للبنت طالع على عمتك نكده ولقيمه.
0: هاي هولي يعني مش طبيعي مش طبيعي، حدا يقول لبنته هيك نكده وما بعرف شو طالع على عمتك ولا

يا حبيبه قلبي قد ايه بتحبيها لنجوى كرم؟ انت حطيتي لها صوره البروفايل تبعك. حبيبتي ميرسي ماري، كلك ذوق قلبي، انت قلبي.

بعدين ما تقولوا لي انه دايما بتحكي عن هيدا الموضوع. بدي احكي عنه، بدي احكي، انا بيدفعوا لي تحكي، بدي احكي عنه. بليز يا جماعه، بليز بليز بليز بليز، خلوا الانتقاد بقلبكم. بليز ما تشوفوا حدا وتنتقدوا دغري. بليز مشكلة نفسية يا عمي، والله بتعملوا له مشكلة نفسية بقلبه وبعقله وبحياته. ليه ناصح، ليه ضعيف، ليه طويل، ليه قصير، ليه؟ ولك يا عمي شو بدكم بالناس؟ شو بدكم بالناس؟

طلعتوا على قلعة امرأة من بارح؟ مش معقول. بس شو هالأكل الطيب عندها؟ شوف لأمرامي، شوفوا الكبة النية يا ويلي، عندها مش معقولة. غدا عشاء السبت أجواء بتجنن مع المطرب فادي الجميل، والأحد على الغدا أجواء عائلية روعة. هيدا مطعم قلعة امرامي بعين سعادة الطريق العام، رح أعطيكم رقم طلعوا جربوا بي على كل ما فيه حدا من المستمعين ما طلعوا عند قلعة امرامي. 71 170 110 71 170 110.

وصل لي مساج اكيد منه فويس يعني وصل لي مساج من صبيه ما مش قلت لي اسمها وهي اول مره بتبعت لي لانه منه عندي عم بتقول لي مدام ميراي عم تحكي عن حالي انه اما قال بتقلا مش شايفه حالك على المرايه كيف بدك تلبسي هيك وما بيلبق لك.

دخلكم اليوم طلع جد ولا أسعار المحروقات ليه اليوم؟ وين شفتها؟ هلا بدكم لاقيها.

مستمعينا سوري غبت عنكم دقيقتين ثلاثة بس جاني اتصال كتير مهم جدا جدا على سلولاري كمان صبية بالموضوع اللي كنا عم نحكيه عن التنمر وعن أكيد مش حابة أنه تقول اسمها حبيت أنه تحكيني مباشرة على التليفون أنا رح أكيد رح أوقف حدها ورح كون معها ورح جرب قد ما فيني يعني أنه مش اتدخل لا لأنه هيدي بين بنت وأهلها ما إلي حق اتدخل بس بدي جرب قد ما فيني أول شيء قوي لشخصيتها لإلها يصير عندها ثقة بنفسها أكتر لأنه مع سنين تراكمت المشاكل وتراكمت القصص بعقلها وحست أنه أهلها ما بيحبوها يعني وصلت لمحل أنه صاروا أعدائة مش أهلها صاروا أعدائة للأسف يعني للأسف بس خبر المستمعين عن ألبو هوم طبعا إذا بدكم الجودة تكنولوجيا وأهم الماركات العالمية توجهوا فورا ومن دون تفكير على مؤسسة ألبو هوم بالزلقة إذا بدكم برادات تلفزيونات غسلات أفران أي سي أسبيراتور وقطع صغيرة وكبيرة كهربائية أكيد بس ألبو هوم بالزلقة هو موجود حد صيدلية سانتا ماريا عاملين عرض بألبو هوم للمستمعين إير كولر ب 85 دولار بس AC MDV 9000 BTU مع التركيب بس ب 420 دولار كمان عاملين توب أوفن وهود ثلاثة يعني ماركت الإكسبر 60 سنتيمتر بس ب 775 دولار كتيرة ويومية بانتظاركم زورون بالزلقة حد فارماسي سانتا ماريا أو فوتوا اعملوا لهم فولو على انستا حطوا ألبو هوم وكمان فيكن تتعرفوا على هالماركة الإيطالية اللي هني وكلاء اكسبر فيكن تحطوا ألبي على انستا الزلقة رقم 70-55-36-11 ألبو هوم مع عروض الكتير اليومية لكل المستمعين بيستقبلوكم بالزلقة رقم 70-55-36-11

سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.

0: مستمعينا للقائنا، صباح الخير من جديد وأهلا وسهلا فيكم. قبل ما تابع بدي بس أنقلكم اللي صار معي واللي عم بيصير معي من وراء الموضوع اللي طرحته على الهواء. أنا كنت عم بطرحه من خلال مسلسل، ولكن للأسف واقع بكل بيت، مش بكل بيت يعني، واقع ببعض البيوت وصاير مشاكل كتير كبيرة. اجاني كتير اتصالات من المستمعات خصوصي بهالموضوع. بوعدكن انه رح اعمل حلقة اذا فينا، لانه موضوع كتير حساس عنا هالشي بالحلقات اللي جاية. وبتأسف انه اسمع هيك قصص من بعض المستمعات. خليني اسمع شربل. والله والله يا شربل نسيتنا ورحت، وايه اللي بيشوف احبابه بينسى اصحابه، هيك بيقول المثل. خلينا نسمع شربل، بعت لنا فويس.
1: صباح النور ميراي لك ولكل المستمعين، عن جد اشتقنا لكم كثير، ونحن في فرق وقت ساعتين لورا، يعني نحن رجعين لورا بالوقت بالبرتغال ساعتين، مشان هيك ما عم تزبط شوي نتواصل معكم. أنا بدي حييك وليك يعطيك العافية، بدي أسلم على كل المستمعين واشتقنا لهم كتير. يلا التنين اللي جايين الله راد من لقيون على الهواء. هون الجروب كتير مبسوطين، ولأول مرة ميراي قدقنا مسافر جروبات بالإساعة، لأول مرة بيكون جروب هالقد قلب واحد وروح واحدة، وكتير كتير مبسوطين وعم يتفاجئوا بجمال هالبلد. حلو كتير البرتغال، انطلقنا من اسطنبول نمنا ليلة واحدة، وهلأ بالبرتغال عم نعيش أحلى الأجواء وأحلى الأيام. نحن هلأ عم نحكيك من بورتو، هالمدينة السياحية الرائعة بالبرتغال. تحية لك ميراي ولكل المستمعين، وكمان لإلي أزي.
2: هاي ميراي، وأنا كمان كتير كتير اشتقت لك، وبدي أقول بونجور كمان لإلي، وبدي أقوله مرسي كتير. ويلا قريبا قريبا يلا، صار عم بيقطعوا الايام. نحن كمان مثل ما قال شربي كتير كتير مبسوطين، بس مش قد ما اشتقت لك، لانه كتير اشتقت لك.
1: كل المستمعين اللي معنا 51 مستمع ومستمع بيسلموا عليك يا ميراي وبحبوك قد الدنيا. باي باي
0: باي، ثانك يو، مرسي، طمنت عنكم، هيدا اهم شيء، وطمنا انه انتم مبسوطين، انه اكيد بدكم تكونوا مبسوطين. شو يعني سافرين بالبرتغال مع احلى مستمعين، لازم تكونوا مبسوطين. شربل كتير اشتقنا لك، والمستمعين اشتقوا لك، وميلينا حبيبة قلبي انا اشتقت لك اكتر. مور مور مور، اي لاف يو حياتي.

لأنه واحد ما بيستغني يعني بيعمل عملية جراحية أو عندكم حدا مريض بالبيت وبدكم ممرض ممرضة بدكم تسحبوا دم بدكم تحطوا أدوية بالعرق تغيروا على الجرح ما إلكن إلا دايموند هوم كير. هاي مؤسسة لتضل صحتكم بأمان ولتحصلوا على الرعاية التمريضية بقلب البيت. تأملوا 24 على 24 ساعة بأي وقت فيكن تحكون. هيدا رقم 81 319 656. بيعملوا لكم صور أشعة بالبيت تخطيط للقلب هولتر 24 ساعة بالإضافة لتأمين المعدات الطبية. فيكن تفوتوا على الويب سايت حطوا diamondhomecarelb.com أو تصلوا فيهم Diamond Home Care 81 31 96 96

0: 3 آب هو الأسبوع العالمي إذا بدكم من 1 ل7 آب، الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. طبعا هي حملة عالمية للتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل. إذا بدكم هيك شيء محضوم، يعني اليوم العالمي للبطيخ.
1: شو المطلوب؟
0: خصوصا بالصيف يا أكيد عاملينه بآب، يعني مش معقول يعملوه بكنون. يعني اليوم العالمي للبطيخ، بيعتبروا الناس أنه البطيخ بينعشون هيك، أنه بيبوردون. إذا بدكم ما في فواكه بتشبه الصيف مثل البطيخ، ما تقولوا لي يعني
2: شو المطلوب؟ نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب، شو المطلوب؟
0: هلا أنا كنت أعرف أنه دايما بيقولوا للي بيعملوا ريجيم أنه كله بطيخ فيه 90% مي، بس مش مثل ما الواحد بيتصور، في سكر. البطيخ فيه سكر طبيعي، إنه مش كتير كبيرة، بس إنه كل 100 جرام من البطيخ فيها حوالي 6 جرامات سكر طبيعي. يعني شقفة صغيرة، مش صغيرة كتير، شقفة يعني ممكن يكون فيها بين 10 و15 جرام سكر.
1: حسد وغيري ولزق ولو
2: هن فيهن مش مرغوب،
0: أكيد غني بالماء، في فيتامينات، سعراته الحرارية قليلة نسبياً يعني، بس الاعتدال منيح، أنه ما تأكل بطيخة حبيبي، لأنه البطيخة اليوم 20 كيلو 30 كيلو البطيخة، معقولة يا عمي؟

0: بدنا نحكي عن البطيخ ما فينا ما نحكي عن رفيق دربه الأبدي. شو هو؟ تعرفوا؟ تعرفوا مين رفيق دربه الأبدي للبطيخ؟ قولوا لي تنشوف.
1: حتى اسحب البطاقة لونها أحمر هيدي يلا
0: تعرف إلي شو؟
1: اجلد شو المطلوب يمشي جالس بيه.
0: ولك برافو يا غادة برافو. بس أي نوع أيها منهم؟ كل واحد عنده نوع مختلف. ريد وان أي ريد وان يعني الجبنة أكيد أنه في ناس تكلها مع حلوم في ناس تكلها مع كيوي في ناس تكلها مع بلغاري شو بعرفني أنه اللي بدك.
2: يا عمري ما جيت اليوم أكيد
0: أو بلغاري أكيد. الحلوم رفيق البطيخ في جبنة فتة يقبرني بطرس بيموت بالشمام. يا بقول لي تيتا ما عندك شمام؟ قلت له يا حبيبي عندي بطيخ أحمر. قال لي نو أصفر. قلت له ما في شو بدي أعمل؟ هيتا ادهن لك إياها أعمل لك إياها بنتير شو بدي أعمل؟ بس حقيقة أنه بتقعدوا على البلكون على البحر بتضيع بالعشية بتحطوا صحن بطيخ مسق عم سقع مع شوية جبنة خلاص لا بدك غدا ولا بدك عشاء. أصلا في ناس بتتعشى كل ليلة بطيخة وجبنة وبتمشي أمورها خفيفة بتشبع وبتحس إنك عم تاكل الصيف كله عم تاكله.

لي مدينة عم تقول لي حبيبي، بعتت لي صورة حامل البطيخ عم تاكل عم تشرب اليوم العالمي للبطيخ. هون كله بطيخ جوس أو باين أبل جوس. إيه أكيد، ولك صحتين يا حلوة. دخلت زهر أنا، شو لابق.

0: لحظات ما بتتكرر، في تفاصيل صغيرة بتصير ذكرى العمر، وفي أشياء ما بتنلبس بس للزينة، بتنلبس لأنها بتحكي عنا. مع مجوهرات الشاعر كل قطعة إلى حكاية، بريء بيرافق أجمل المناسبات وتصميم بتجمع بين الذوق الرفيع والجمال. لأنه الهدية الحقيقية مش بس ذهب أو ألماز، الهدية هي إحساس، ذكرى ووعد بيبقى. زوروا مجوهرات الشاعر واختاروا القطعة اللي بتشبهكن. عندهم كتير تشكيلة كبيرة، ست كامل لكل الميزانيات، ست أبيض زيركون، وإذا ما بتحبوا الأحجار عندهم ست كمان معمولة على الليزر كات، بتفكروا في حجر بس فعليا مقصوصة على الليزر. عندهم تشكيلة من المحابس من كل القياسات والميزانيات، وبيحفروا اسمكن عليهم مجانا. هدايا كتير وإشياء حلوة بتاخد العقل. وقرب الربح مع مجوهرات الشاعر. طالع عبالكن شي هدية هيك ذهب قيمتها كتير كبيرة، يلا اعملوا فولو للشاعر جولوري، لأنه يوم التنين 10 آب قربت كتير، رح نعمل سحب بالقرعة على هدية ذهب قيمتها كتير كبيرة وحلوة من مجوهرات الشاعر. لك يا عمي بس تفوتوا بشارع بسد البوشرية، أول شارع الذهب، بتلاقوا هيك محل عم بيضوي ويغني ويرقص، هيدا هو. عشميل مواقف مؤمنة، بيفتحوا من 9:30 الصبح للستة ونص المساء. إذا بتحبوا لتفاصيل أكتر فيكن تحكون على 01-900-929
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Bayet Level 1. Follow us on Instagram at

0: تحياتي لكل المستمعين. بونجور. شو طلع ال
1: صوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطرو فرنساوي
0: مش مصبوط.

0: تنشوف
1: بونجور مرمورة وتيفي. اليوم عندي انيفرسير تبع رفيقتي، رحين نقضي نهار سوا، رح نتسلى كتير. مايك ماريلين، ونهارك حلو.
0: حياه قلبي يا ماريلين، خير ان شاء الله تنبسطوا يا رب. برافو، بس انتبهي لي على حالك يا ماريلين، اوعى تنطي اوعى ما بعرف. اوكي
2: بايك وعيوني عليك، ما فيك تزيح على
0: عيني. تروقتوا ما تروقتوا؟ شو مش طالع عبالكم هيك شي حمص طيب، شي فول طيب، شي بليلة، شي فلافل؟ يلا دغري على فلافل أبو عمدري. تعرفوا وين بلش أول محل بالزوق فلافل أبو عمدري؟ مع الوقت توسع، صار عنده فروع بجونة، بجبيل، عنده بعمط الياس وبيزوق مصبح. أكيد فلافل أبو عمدري مشهور بجودة أكلاته وببساطته التقليدية. بيستقبلكم من 7 الصبح ل 12 نص الليل. هلا فيكم تطلبوا أونلاين من خلال تطبيق أبو عمدري الخاص أو من خلال الويب سايت أبو عمدري.

أوكي، لكن اليوم بتصور لأنه بكرة 4 آب، لأنه بكرة 3 ما في أنه في تسكير بكرة. طلعوا أسعار المحروقات، 95 أوكتان زادت التنكي 24,000، صارت التنكي 1,468,000، 98 أوكتان كمان ارتفعت 24,000، صارت 1,486,000. هلأ المازوت ارتفع 66,000، صارت 1,342,000، وكمان الغاز زاد 18,000 ليرة، صارت جرة الغاز ب 1,175,000. على الآخر الآخر عم بتضوي، ما بعرف، ما إلي جليدة كان هاليومين عبي بنزين، ما إلي جليدة.

0: هالفويس دو كوا إل ساجي. في فويسين رح حطهم تينيتو.
1: بونجور ميراي.
0: هاي.
1: احنا بنقول لك بونجور من بورتو حاليا. انا بالبرتغال مع جروب شربل ومالينا المخرجة العظيمة. بدي بس اعطيك ريفيو صغير عن اللي صرنا مرئين فيه, يعني اكسبيرينس روعة ولا غلطة, تنظيم سكر. مالينا شربل ابونا زخيا حتى الإيمانويل ترافل جروب, يعني بنتابعيننا على كل شغلة على كل خبرية, بروجرام كامل مكمل وكلنا جروب واحد على قلب واحد. يعني إذا بدك تزبطينا ما بتزبط, هالقد ماشيين على مع بعضنا. الأوتيلات السيرفيس محل ما عم نروح للعمر, يعني يلي ما راح روح عليه كتير.
0: هاي
1: يلا ونحن لآخر الجمعة نكمل هالإكسبرينس ومنكفي نسمعك من لبنان. أنا كنت عم بسمعك من الأوضة وسمعت إن شربل بعت لك فويس بعت. أنا كمان بدي أسلم عليكم. يلا وتحية للبنان من بورتو البرتغال.
0: تحية لكم كل المستمعين أكيد اللي راحوا مع شربل ومالينا. يعني والله إنجاز كبير إنه تاخد معك 50-55 مستمع. مش هينة يا جماعة, مش هينة. بعرف حسيب حبيب القلب يا حسيب, كان عم يحكينا حسيب من البرتغال. بدنا نحيي كل المستمعين الموجودين بالبرتغال مع شربل ونقول لهم أكيد إن شاء الله تمضوا هالثلاث أربعة أيام أحلى من الأول, ويلا ناطرينكم.

طلعتوا كمان بهالويك اند على كفر دفيان على جلسة الخوابي. مش معقول يعني بين الجبل والهواء النظيف والمناظر الرائعة هيدا المطرح بيجمع النكهة اللبنانية الأصيلة والقعدة الغير شكل. أكيد مطعم جلسة الخوابي كفر دفيان بيستقبلكن يومياً والأحد دايماً بتبقى شيء حلو كتير لأنه في برنامج فني مع المطرب غازي نجم. لا تحجزوا بمطعم جلسة الخوابي بكفر دفيان 03-554-332 03-554-332

0: بونجور ميري. بونجور.
1: أهلين.
0: يعني الميزوت ارتفع 66,000 ورفع علينا فاتورة الموتير الاشتراك
1: أكيد
0: 25 دولار.
1: إيه طبعا، يعني طبعا طبعا كل الناس فوتيرة والعانة وفوتيرة والرمانة والحبل على الجرار، لأنه فتحنا هيدا الموضوع بداية يعني الصبح وحكينا وسألنا المستمعين قديش زيد فاتورة الموتورات. أكيد طبعا كل ما يزيد الميزوت هيك، وبعدين ساعات التقنين إذا بدك الله يسترنا ما بكرة الموتورات تعمل ساعات تقنين مثل ما كانوا يعملوا. تتذكروا مرة قالوا لنا خلص وقفنا وسكرنا وطفينا الموتورات، رحنا جبنا موتورات صغيرة دفعنا حقها ومستوتة ما بعرف وينه أنا الموتور بدي بيعه. تشتري إلي تشتري

مستمعينا، بكرة 4 آب أكيد يوم ما بينتسى، يعني في تواريخ ما بتحتاج ذكرى لأنها عايشة بقلوب الناس كل يوم. بكرة مستمعينا رح نغيب عنكم بمناسبة ذكرى 4 آب. التاريخ ما بيمرق أبدا مرور عادي على اللبنانيين. هيدا النهار تغير فيه شكل بيروت، تغيرت فيه حياة ألاف الناس. نهار بقي بالذاكرة بصوت الانفجار، بإزاز عم بيتكسر، ببيوت عم بتروح، وبوجوه كانت عم بتدور على أحبابها.

طبعا مستمعينا بنرجع بنتذكر الضحايا اللي فقدناهم بهيداك النهار، بنرجع بنتذكر الجرحى، العائلات اللي خسرت بيتها او شخص عزيز عليها، وكل انسان او كل لبناني حمل وجع هالحادثة بقلبه. الله يرحم كل اللي راحوا ويعطي الصبر لكل عيلة فقدت حبيب، والله يحمي بيروت ولبنان من كل شر. يا رب يكون المستقبل فيه أمان وسلام أكتر. بس في شغلة بدي أقولها وأنتوا معي بهالموضوع، ما بدي احكي لا عن التحقيقات ولا عن شيء ومين اللي كان سبب بهالانفجار.

أربعة أب أنا بتذكر شيء مش معقول تكيتوا في الناس، يعني اللبناني كيف نزلوا يساعدوا بعضهم، الناس اللي فتحت بيوتها اللي وقفوا حد بعضهم، كان في صدمة كان في خوف. وبتحكوا بالعدالة، ويني العدالة؟ ما بعرف شو عم نتعلم من هالألم وهالوجع، ما بعرف كيف بدنا نحمي الناس ونحافظ على قيمة الإنسان وحياته.

مستمعينا لهون بينتهي لقائي معكم، أكيد لقائنا الجديد يوم الأربعاء إن الله راد، من أغاني ومن قلب بيروت.

معنا اليوم. تحياتي لإلي دي جي اليدزي، بدي أشكرك كتير، شكرا. أكيد ملتقنا يوم الأربعاء، ضلوا بخير، باي باي.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيوني والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

طرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني. أغاني أغاني .com أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني .com وكونوا أقرب للنجوم.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: صارت ستي
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
5: من شطورة عم بسمعك طالع راسي بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
7: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: برب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفرة. للحجز والاستعلام 70 459 111. برعاية أغاني أغاني.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
3: انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميريل انت مش عاو جربي تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
1: نحنا فريق واحد انا وشربل ومارينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالات.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111. برعاية أغاني أغاني. لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك أستوراني في الدنيا ندور؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مريوم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب.
0: كل نهار جاء

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيش السهر لايف أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
6: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: زوج وصول كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني
1: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد انا مش طايقة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
2: انت
0: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة

0: الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولة الشامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
3: ولع ولع يلا
4: يلا يلا رق رق
5: ولعاني ولعاني.
0: رجعين معكم نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع رولا الشامية.
4: وعد الرجعة كتير قوية.
6: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.

0: والحليب. بي جي ام تقدم
1: الهوى بحلى
0: ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
2: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من غير يعني.
3: أنا لمين اشتقت؟
4: ويلكم باك كلا فقدة والله
3: قليلة صوصو دخيله كمان بطعم المذيعة يعني صارت أرزلة شاملة أغاني أغاني
2: اشرفيه. The one and only رولا شيمية ترجع معكم ببرنامج ولعانه بموسم الثالث.
5: تنوري تنوري تنوري
6: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
7: المهم رجعنا
8: ورجعتنا الروح.
7: يقبرني موديلكم والوانكم.
9: العجقه مش حلوه بلا الرول
10: فنزاتي حبيباتي.
0: ابتداء من نهار الاربعاء 5 اب الساعه 5

0: طب عيب ولو
1: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش

0: رحيا
1: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
3: ولع ولع يلا
4: يلا يلا روق روق.
5: ولعاني ولعاني.
2: رجعين معكم نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع رولا شامية.
4: وعد الرجعة كتير قوية.
6: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.

0: الساعة 3 بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من ريشيا.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا. فقدة والله.
2: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة. يعني صارت رولا شاميلة اغاني اغاني اشرفية.
1: The one and only رولا شاميلة. ترجع معكم ببرنامج ولعانة بموسمه الثالث.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: اجواء كلها فاضية كانت بلاتي.
2: المهم رجعنا.
5: ورجعتنا الروح.
2: يقبرني موديلكم والوانكم.
6: العجقة مش حلوة بلا الرول.
7: فنزاتي حبيباتي.
0: ابتداءً من نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5.

0: حليب بي جي ام تقدم
1: ظل الهوى بحلى
0: ليلة السلطان
1: حلف في الأمر
0: سلطان الطرب زوج وصوف
1: سلطان
0: في كازينو لبنان لليلة واحدة

0: استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
1: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
2: ولع ولع يلا
3: يلا يلا روق روق
4: ولعاني ولعاني.
0: رجعين معكم نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع رولا شامية.
3: وعد الرجعة كتير قوية.
4: أيوة.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من ريشة.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا فقده والله.
2: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة. يعني صارت ارجلة شاملة اغاني اغاني اشرفية.
1: The one and only رولا الشامية ترجع معكم ببرنامج ولعاني بموسمه الثالث.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: اجواء كلها فاضية كانت بلاتي.
6: المهم رجعنا
5: ورجعتنا الروح.
6: يقبرني موديلكم والوانكم.
7: العجقة مش حلوة بلا الرول.
8: فنزاتي حبيباتي.
1: ابتداء من نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5.

0: إنها الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
2: ولع ولع يلا
3: يلا يلا روق روق
4: ولعاني ولعاني.
0: رجعين معكن نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع رولا شامية.
3: وعد الرجعة كتير قوية.
5: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: زوج وسوق في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني. اشتقتوا له ما هيك؟ احذروا من ليش يعني.
1: أنا لمين اشتقت؟
2: ويلكم باك رولا.
1: فقدة والله. قليلة صوته دخيله كمان بطعم المذيعة. يعني صارت أرجلة شاملة أغاني أغاني. أشرفية.
0: The one and only رولا شامية. ترجع معكم ببرنامج ولعانة بموسمه الثالث.
3: متنوري تنوري تنوري.
4: أجواء كلها فاضية كانت بلاكي.
5: المهم رجعنا.
6: ورجعتنا الروح.
5: يقبرني موديلكم وألوانكم.
7: العجقة مش حلوة بلا الرول.
8: فنزاتي حبيباتي.
0: ابتداءً من نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5.

0: عشرة في حوتشي الهطر يكون راجل لورا لنا بزاف على ترويس.
1: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: قلقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب نولة كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
4: ولع ولع يلا
5: يلا يلا روق روق
6: ولعاني ولعاني.
3: رجعين معكم نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع رولا شامية.
5: وعد الرجعة كتير قوية.
7: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من ليش يعني.
2: أنا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا فقدة والله
2: قليلة سوسو دخيله كمان بطعم المذيعة يعني صارت أرجلة شاملة أغاني أغاني أشرفية
1: The one and only رولا شمية ترجع معكم ببرنامج ولعانة بموسم الثالث
4: متنوري تنوري تنوري
5: أجواء كلها فاضي كانت بلاكي
6: المهم رجعنا
7: ورجعتنا الروح
6: يقبرني موديلكم وألوانكم
8: العجقة مش حلوة بلا الرول
9: فنزاتي حبيباتي
0: ابتداء من نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5
10: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
10: ما خصمك وبدا انا مش طايقة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
11: انت
0: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على

علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: Club, زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111 برعاية أغاني أغاني.
1: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
2: ولع ولع يلا
3: يلا يلا روق روق
4: ولعاني ولعاني.
0: رجعين معكم نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع رولا شامية.
3: وعد الرجعة كتير قوية.
5: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.

اغاني.com اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني اغاني. زوروا اغاني.com وكونوا اقرب للنجوم.

علام بالعشقة، رايح الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الحليب.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: اشتقتوا له ما هيك؟ احسنوا من راجع.
3: انا لمين اشتقت؟
4: ويلكم باك رولا فقدي والله.
3: قليله سوسو دخيله كمان بطعم المذيعه. يعني صارت قليله شاميه اغاني اغاني اشرفيه.
2: The one and only رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج ولعانه بموسمه الثالث.
5: متنوري تنوري تنوري.
6: اجواء كلها فاضي كانت بلاكي.
7: المهم رجعنا
8: ورجعتنا الروح.
7: يقبرني موديلكم والوانكم.
9: العجقه مش حلوه بلا الرول.
10: فنزاتي حبيباتي.
2: ابتداء من نهار الاربعاء 5 آب الساعة 5.

0: قام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو،
2: ولع ولع يلا
3: يلا يلا روق روق
4: ولعاني ولعاني.
1: رجعين معكم نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع رولا شامية.
3: وعد الرجعة كتير قوية.
5: أيوة أيوة يا رولا، أيوة يا رولا.
6: خلي الحلقة ولعاني.
7: إنها الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. إنها الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

0: صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجق كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
0: صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجق كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: بيو هو الحليب.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

طرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفرة. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

0: تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
4: أنا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
5: مدام ميريل أنت مش عاوز جربي تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
2: نحن فريق واحد، أنا وشربل وميلينا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدير فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: جديد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا نفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
2: صوت الحيدالة
0: من 8 إلى 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني.

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا كمان.
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلة
5: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيني جننوني عيونك دول شفتهم حنين. والأحد ابتداء من الساعة

www.radioagani.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش ليال وعجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
1: بدنا نجوم
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر.

0: تطلع الشمس والضوء يلعبوا دور كبير بحياتنا.
1: نحن بالغربة نشتاق لصوتك،
2: أنا بسمعكم كل يوم.
0: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميري أنت مش عاو جربة تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
0: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما إنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
8: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
7: شو مشتقلي حسيته.
0: إنها ساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
9: مش كنت نسيني.
8: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
10: شو رأيك كزدوران يفت الدنيا دور.
8: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
10: يا مايو يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب.
8: كل نهار جمعة وسبت.

0: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الليرة.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بعد.
1: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلة
7: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص وبعد انا مش طايقه
2: مع اجمل الفيديو كليبس واحلى الاغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه